0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: مدثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: and other faces on that day with dust upon them.
1: ترهقها قترة
0: veiled in darkness.
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: Those are the disbelievers, the wicked.
2: Chapter 29, verse 1.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم.

0: إذا السماء انفطرت.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وإذا الكواكب انتثرت.
1: When the planets are dispersed.
0: وإذا البحار فجرت.
1: When the seas are poured forth.
0: وإذا القبور بعثرت.
1: And the sepulchres are overturned.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.
1: By the heaven holding mansions of the stars.
0: واليوم الموعود.
1: And by the promised day.
0: وشاهد ومشهود.
1: And by the witness and that whereunto he beareth testimony.
0: قتل أصحاب الأخدود.
1: Self-destroyed were the owners of the ditch.
0: النار ذات الوقود.
1: Of the fuel-fed fire.
0: إذ هم عليها قعود.
1: When they sat by it.

0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And 10 nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: There surely is an oath for thinking man.